0: والله هاتو وطن فكني هكا أردت وتاشلي
1: جات
0: لتاك سوفيني رامي كان إن شاء الله فالتريا دينتينا كان لنا شات جبا والله شات بركوي